0: c'est la grande île de... Mais...
1: يقول لي من هاد الشيرة جاية هزين زين عقل كيدوك العربيات قلبي قلبي نخطف وحيالية ندير الكوراج ونعطيها تليفون هلا لا هلا لا دايتني الماريكان وسوق في كاديار هلا